تعطي قلبي ديريه كمية نشرب هذيك دقائق تي عينيا ليح ليح مول صحة نايفو هذيك دقائق تي عينيا دخان بيتنا احنا وشرب غزعف هذيك دقائق

سوسم قول هنا مجردك يا دغدم زجزغ الخال النم يا دغدم زجزغ الخال النم هنا سوسم قول هنا مجردك يا دغدم زجزغ الخال النم.